0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم وأمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبواه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. Wakadhalika kebah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zarat Sofia. Allahumma ahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa umalahu wa ru'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhaman rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar adli wa iman وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك الدين. يا الله peliharakanlah seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotila. Musliman, jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: Khutbah Jumaat yang bertajuk Memaknai Zulhijjah dengan Takwa dan Akhlak yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama, khususnya dalam mengambil keberkatan bulan Zulhijjah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta manusia. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Dalam masa yang sama, marilah kita terus mendoakan kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia, khususnya saudara kita di Palestin dan juga bumi Gaza, agar diberikan perlindungan, keamanan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Norliti Yunus dan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Ahmad Fadil dan juga Norizalman. Untuk itu, kembali ke Konti Nasional FM bersama Alia Jalani dan Mira Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi secara langsung kutubah solat Jumaat dari Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan pengulas Yuni Yunus. Terus setia bersama dengan kami semestinya di Nasional Relax.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan